بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا هذا جمعا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله تعالى في كل ليالي والأيام. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبعهم بيننا وبينهم بالخير. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام. سلام.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: Yeah.